0: احمر بتطفيها من هنا وبتشغلها ثاني تدعس على هذه هيك
1: ما بعرفش ما بعرفش ما بعرفش
2: لا اله الا الله محمد رسول الله ايش
3: احاول احاول بالله شوفي مثل البوق نزل العماره طبعاً اتوي بسمعني انا صاحب تو فارس بقول له على السنام وخبطوه السنام يقول على هذا الزفت
1: نزلت محمد والله نزلت
3: يا احمد اللي صارت تدري للطياره يا
1: احمد كلها